دون أولياء دنيو جل لن نرد يالا يالا ووكو الله حبيث عليهم يالا مينك وخمنك مولن فقل يالا مولن فقل وما أنت عليهم بوكيل وعيو ويرو وسين بر يرلوكو بمعنى من خمن يودي جل لن نرد يالا يالا ووكو يو دن يو ينتبه عليه الصلاة والسلام بسيني جفلن لوكيل لن دي top ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayul buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balagh wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa biidi surat shura sa bu jeexale ben wax bay tamil war rek dadi indi wa kadhalika أمن لك بأن الله بمنا حاميم عين سين قاف نلا كذلك بمنا تي لدك وقال نلا نلا وكذلك تبارك الله جلا واني لف دفع توقل ورق مامسار بيدي سورة الشورى سورة الشورى آية جرم بأن كرنجل وكذلك أوحينا إليك نما وحيوون بوريلا جيتوون دي أيرنت لا لا وحيو قرانا عربيا مي قران جو عربي قران عربيا جو عربي بلسان العرب لا نطق فيه ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخيت خم كلال جفلال نخفكم لاج خم عرب لال تخم عرب لال جفلال قرآنا عربيا متخيل لك عرب نكلو خمي ني عربي ورن سي غور غور نبا لك في تسارو لول سي ادنا سي ني نان لك تساروي نون لا ني ورنا ديف باغا خمني فو ديم نافاي دغ عرب بني دي او جليت دي ني باي لول ناخ ني مانا خم سين دينه وايي تبارك الله بني كو ديف نونو يينن لك ني غنا تسارو لك وو موم ndax seeni borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo dañu won nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg degg ñep dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax xew xew yu nekk ci arab tax yeek wal bëti yeek dugulante le jëng bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yëpp degg leen day mëna jappal lutax ñu wax yi la li tun fi rangir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tudde ummul qura ndey dekk yi lañ tudde fatiha ummul qur'an umm moy ciosan motax al imam al fakhr ben firikal la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لك شركة بدوخة التفسير الكبير جت ميارفك الجرميار قتم كيمير أتنينفك الجرميار من أم القرآن موجسان بكي té moy makka mune tuddi nañ ko tur woowu ndax magal ko ndax te ca la kaaba ga nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ak xasidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahatu qasid xasaidi fulan xasida diw gii mooy cosaanu ay xasidaam ma mboolem liggéeykat yi xasaidi ba demee ci seeni xasida da nga ci gis boo xam ne gii gii mooy ummuhatul qasaidi tabaraka allah bu ko defee wa tunsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jam'i yowmal jam'i gisub dajale ba laa rayba fiihi sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunsira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jam'i gisub dajale ba laa rayba fiihi xoolal ñu xëy marché ñëpp tey

alayhim ci ñoom wa ma kana lahu amut alayhim ci ñoom min sultan ci benn lay amul ci ñoom benn lay benn dëgër lay benn doole moom shaytan ma kana li iblis تسلط واستيلاء عليهم بالوسوسه والاغواء يوي امو تي لن تي اي دولي لو كوي ماي الا لنعلم يالا من لودو نون يالا نون ньо بغا خام من يؤمن بالاخره كي گم الاخره ممن هو منها في شك اك تيغا خامني داوي شك ساك تي الاخره وفي ميس نيكوتون لو نيو خامي ñi gëm alaxira ak ñi ko gëmul waaye ginnaaw mi ngi fi bu ñëwee ci mbooloo képp gëmul alaxira bu ne jógal nga jóg gëmul alaxira bu ne summeekul nga summiku bu ne feccal nga fecc bu ne woyal nga woy ñi gëm alaxira ñépp ku ci iblis ne summeekul nga lànk comme ne ci woyal nga lànk comme ne ci taasul nga lànk yàlla mu ne looloo tax iblis man fee nekk waaye nekku fi am doole jooju dama naan ñii samay jaam lañ mu ne ko waaw waaye dinaa leen dëngal amul doole jooju amul doole it yàlla sampam sampam iblis ñëw sentu ko sànni déedéet illaa li naalama may yuminu bil axira li tax ñu bàyyi ko fi bàyyil ko doole ji yàlla mu ne man maa ko def ndax ma xam ñi gëm alaxira mim man ci ñi nga ki xam koo xam ne huwa mom fi shakkin minha day sikki sàkk alaxira ngoog ku topp seytaane yàlla xam ne kii dafay sikki sàkk alaxira ku weddi seytaan nag yàlla xam ne kii moom dafa gëm alaxira loolu mooy mbir mi moo tax suñu boroom bàyyi ko fi du ko rayagum léegi ku fi bàyyi rek mu nekk ci mbir yi muy nekk barkàlla ba mu yàgg lool moo tax alqurt bi mu naan lam yaqhirhum إبليس على الكفر وإنما كان منه دعاء وتزيين لم يقهرهم إبليس أبل دولة كان وين لغم جار لغم بغ جار وعين أي واترك أكر تارل أي واترك أكر رفت الأيمبر نانغم دي جكر نانغم دي رفتنا لودك لإبليس دوخ دي يبال أي غاين نيوك يوخ ركموي جار لفوف غاين مفجار لغم وربك سبرهم على كل شيء حفيظ وربك سبرهم حفيظ كمنا دنتلا حفيظ كمنا فغلل على كل شيء تمبر تبارك الله كيفكم دنت كونه شيطان من شيء ودا الشيطان من اساوي الشيطان سبب الاغواء لا خالق الاغواء فمن اراد حفظه فمن اراد الله حفظه منع الشيطان عنه ومن أراد إغواءه سلط عليه الشيطان والكل فعل الله تعالى هذه تساوي على الجلالين جكم نتال قطم نار تيمير أجرم ينفق أجرم نت من مم الحزن من سمبرام تبارك وتعالى من منغا خمني مو بند ولا ساوي من سمبرام تبارك وتعالى moom mi nga xam ne moom mooy wax day wane ne cheytaane moom mooy sabab ak béw suñu borom tabaraka taala nag moom moo bind yi fi nekk ku mun na mu nga jàdd bu la bàyyi cheytaan da nga jàdd ku mun na mu nga jub bu doxee si diggante cheytaan nga jub moo tax aawuzu billahi min cheytaan rajim ak bi moytu cheytaan da cee baax suratu saba aaya ñaar fukk ak benn yàlla neen qul udcu woo leen alladina ña nga xam ne zaamtum neewoon ngeen ay yàlla lañ min duunillaahi te du yàlla li ngeen ne woon yooyaay yàlla te du yàlla woo leen ñooñee maanaam xiram yaag lépp luñ jàppe woon ne ay yàlla la al amru bi duaai l aaliha li taajiz wa iqaamati l xujja alayhim noonu la ko tafsir ba ñuy tuddee albaharul muhit abu xiyaan waxee radiallahu anhu mu ne yàlla def

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثله

أرضي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدرى

صوب المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.